0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ذني قلنش قروح بدن قوة فاطمة الله ذني وأكود عيه هوي قير بدن أنكون رجين إن شاء الله إلهي وحن كبر يا يا إن إلهي وحاج عشاء إلهي كون سهله ربي وحر لك كي هين إلهي كوف ذيو قير بدن نهر تاد إلهي دقو حق الله قوة فجيو إلهي وحن كبر يا يا قلوب تاد إلهي نبدلو عافيمات عمر دير إلهي مقصيو إن شاء الله بإذن الله إلهي وحن كبر يا يا وحد كفر أحسنت هاي وإلهي نرال لكيها إلهي نقول كل ميو وأنا كوكا هوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alt Radio distributed commercial free by WHRO Norfolk.